0: Pulse of Radio.
1: ضاعت الكرة من جانب اسبانيول, تمريرة خابية صدمت في الدفاع, رونالدو, كريستيانو على اليمين, رونالدو مر, رونالدو عاد بمهارة, يا عيني يا كريستيانو, روعة روعة روعة جميلة من رونالدو, هذا كله والكل يقول أن ليس في مستواه, هذا الهدف عزا من الأول, رونالدو مر, جميلة من رونالدو, جميلة من كريستيانو,
2: يا cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol, gol, gol,
4: Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
5: One of the great goals in the history of the Manchester Derby.